الشجره. السبيله سنيكه شبت كون سنيكلا ميرا ميتا بابا اور اس जानने से मानने से